0: You're listening to Melodious Mosaic Radio Show, selected and mixed by Gons.
1: بعرف من فين ابدا بس في العادة البداية دايما تكون مبدأ انا مسالفة هلا كان تتنبأ ما عجب وجوي قام في اسلوبية تهزع عفوا عزيزي اهزع اهزع اهزع اهزع بعرف من فين ابدا بس في العادة البداية دايما تكون مبدأ انا مسالفة بعرف من فين ابدا بس في العادة البداية دايما تكون مبدأ انا مسالفة هلا كان بعرف من فين ابدا بس في العادة البداية دايما تكون مبدأ انا مسالفة هلا كان بعرف من فين ابدا بس في العادة البداية دايما تكون مبدأ انا مسالفة هلا كان انت تنبأ ما عجب وجوي قام في اسلوبية تهزع عفوا عزيزي اهدى شو وعارفة ايش بك انك مشغل البل ما يوتر